هاقد دقال بيادي بيش شفت هاسي بيش درهان تسيش تسوه تقاط هاكي بيتفوكي هاس باهو ديلي بيتي لاسكالاغي تفنظ الاستنتي تلال تعدرت You want to